يقاوبن كوكبا كبا يوه دو دو دو دو دو دو جبوري توه يون لوبن كومن كوم